عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم باتت شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله اجعل كامي قلنا بسوس كامي وسكر باطل كامي وسكر قلوب كامي وسجر التامي كامي وسوس عبد حمدي كامي. يا الله يا الله يا تحد كامي بركنا كامي كقوتنا تترس من قوم فلسطين. يا الله بركنا كامي كاخلاص كاخلاص ان لا تجعل من كامي. يا الله بركنا كامي كتكونا تؤكد من نفسك الاسهل اسهل بويكوت كامي. يا الله يا الله يا تحد كامي بركنا كقوتنا كسبتنا كبد بر المجاهدين. يا الله tetapkan hati-hati mereka, ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Inilah Mutiara FM.